0: اللهم ربنا يدعو التام الصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف الدعاء الرفيع وبأس مقام محمد الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد.
1: الحمد لله الذي فضل الإنسان على سائر الخلق فأرشده إلى الحق والصواب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإليه المرجع والماب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إنه إلى ربه أواب. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد أفضل المخلوقين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه المهديين، ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلام والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبواه دولي يان مها موليا سري بدوكا بغندا يان دي برتوان أغوم، وعلى فخامة الرئيس الأعلى Tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah. Waj'alillahumma hadhil balda wa sa'ir biladil muslimin aminan mutma'inna innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa'anna al-bala' wal-waba' wal-fahsya' wal-munkar wal-mihan wal-fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khasa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap tempat. Ya Allah, jadilah Engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpakanlah kekuasaan-Mu ke atas orang yang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki-kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadhi al-Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami, ya Allah, orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولا ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولم يكن له اسم. صلي وارجو أبداً إماماً لله تعالى. الله أكبر. إني وجهت وجهي للذي إن الصلاة ونسكي ومحياي وشركي بسم الله الرحمن الرحيم

ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن كما أصلح اللهم بارك لنا كما باركت اللهم بارك لنا اللهم إنا ومن شر حاسد اللهم بارك لنا اللهم

وما يقرب إليها من قول وفعل ونية واعتقاد. ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وفعل ونية واعتقاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولأزواجنا.

ونعوذ بك من الهم والهزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni

ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة